0: Here's my skis. وهاند ميد بقول لك النرويج. I need a help here.
1: Yeah. Okay, so you see these?
0: What these?
1: These are the ones that are to be stuck here, and we put it in.
0: Yeah.
1: But flatly.
0: Like this?
1: Yeah. And until like you can't squeeze it anymore, and then they push it down.
0: Okay. والحمد لله يعني الله يستر مش عارف. أنا نفسي أصور كل الخطوات بس يعني في لحظة ممكن أقع.
1: Right. Okay.
0: فاز أرتك مغمد.
2: ما في عندنا مدرسة للأفلام في غزة.
3: حتطلع مباشرة، حتكون مصورين لك من الزاوية هذه. تمام؟
2: تعلمت من خلال الممارسة.
3: ادخل في الكاميرا بالفيلم.
4: أي تمثيل.
2: كنت فخورة فيا لما عملت أول مبادرة شبابية للتصوير وصناعة الأفلام. كان لسه عمري 21 سنة.
3: بقفل عدسة من هان، بقفل عينه كيف بقدر، وبرجع بصور نفس القضية. مية مية. أيوة. عشان تحركي.
1: خلاص ولك والله حل.
3: عشان تتعود.
2: بتتذكر لما إجا الوفد النرويجي على غزة في سنة 2013؟ كجزء من برنامج الصداقة والتبادل الثقافي ما بين غزة وترومسو. أيامها قابلت هيرمان رئيس مهرجان أفلام الشباب بترومسو.
5: This is a lab room where they can do their media courses if it's talking about social networks.
2: ضليت على تواصل أنا وهيرمان. بعد كم شهر وصلتني دعوة من هيرمان لحتى أشارك في المهرجان تبعه. اعطيتك يا أمي حضن لمدة شهر. كانت أول رحلة لي على أوروبا.

0: someone, hey, be with us in Tromsø for 1 month, to work with us, to make plans for the future.
1: منسقة رحلة جروب عملت خطة وبرنامج مضغوط لإلي. سافرنا مع بعض لعدة مدن نرويجية للحديث عن قصتي وشغلنا في غزة. بأول ليلة وصلت فيها على ترومسو كانت الدنيا عتمة وبرد كتير. هيرمان ومرته مارثا كانوا مستضيفين عندهم في البيت. بالنسبة لترومسو هي حدود العالم، بأقصى شمال النرويج بالقطب الشمالي. بالأسبوع قبل الأخير من رحلتي رحت مع هيرمان على رحلة بحرية.
2: عندك بحرية يا ريس، نور شرقي يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصلح حبيبي.
3: يا خمية يا شباب، كيف حالكم؟ طمنون. ايش كيف كيف كيف البلد والحياة؟
4: بس اللي يفهمها.
3: لا يا زلمة، يعني انا مثلا عد انا حرجع غزة طبعا. لا
4: بعرف. سيتم إغلاق معبر رفح نهائيا.
3: ليش؟
4: قرار محكمة.
3: وقت ايش؟
4: افتح الأخبار، مش عارف ليش.
3: اليوم هذا اليوم؟
4: ايوه. هذا الكلام اليوم. والله ما عارف يا محمد، في هبل في هبل في القصص هذه.
3: مشكلة مشكلة.
1: البوابة الوحيدة للسفر من غزة للعالم هو معبر رفح الحدود مع مصر. كان وضع المعبر كتير معقد ودائما مسكر، ومش بالساهل إنه نسافر منه. أول محاولة سفر لإلي مع فيزة النرويجية، حملت أحلامي ورحت على المعبر. كانت الشمس تغيب وما يجي دوري. البوابة الوحيدة المفتوحة هي السماء، وكأنه سجن. استسلمت للظروف وما قدرت إني أسافر. أنت الشخص الوحيد يا أمي اللي شجعتيني وحكيتي لي لسه العمر طويل قدامك وحتجي لك فرص أكتر. كل حاجة تغيرت بعد ما بلش عدوان جديد على غزة.
5: حسبي الله.
1: انت وابويا كنتوا بتحاولوا تمنعوني اني اطلع من البيت، بس مع كمرتي ما قدرت. اتطوعت مع وحدة الإسعاف. التصوير بالنسبة لي كان طريقتي الوحيدة لأفهم شو بصير.
6: بتم استهداف مدينة غزة بأربع غارات صهيونية غاشمة.
7: كل الوضع سهل
8: يا أخو، ما عارفين نخرج جوا.
7: وضع
9: خطر جوا.
1: بعد 51 يوم من العدوان على غزة وقعوا جميع الأطراف على هدنة إنسانية طويلة الأمد. وضع المعبر بعد التهدئة تحسن شوي وصار يعمل بشكل جزئي. وصلتني دعوة جديدة من هيرمان لزيارة مدينة ترومسو. جهزت شنطة سفري واخذت المادة اللي صورتها في فترة الحرب معي.
9: Den unge palestinske filmskaperen Mohammed Jabali skulle bare på et kort besøk til Norge for å delta på et seminar. Men da Israel stengte grensen til Gaza, ble han sittende fast i Tromsø, og dermed fikk han en unik mulighet som filmskaper.
10: Da grensa til Gaza ble stengt og Mohammed ble nekta tilbakereise, ble det tid nok til å se igjennom opptakene fra ambulansen. Mohammed vet ikke når grensa til Gaza åpner, og han kan dra hjem igjen.
0: Det en vanskelig situasjon. Siden grenseovergangen i Rafah fra Egypt til Gaza ble ikke åpnet, så måtte han, kunne han ikke reise. Han måtte forbli her.
11: Hallo, hva er Temer?
12: Ja, jeg måtte si, inshallah, i dag er jeg med å se hjemme nå.
13: Jeg må svare.
11: ما هذا مصيبة. خلص وضبط الصوت. مش سامع اصبره.
1: قضيت معظم وقتي في مركز الشباب تفيبت اللي في مكتب هيرمان ومكان للقاء الشباب الفنانين وصناع الأفلام. بما إنه فيزتي السياحية كانت على وشك إنها تخلص هيرمان نصحني إن أقدم على فيزة فنان. أول مرة أعرف إنه غير معترف فيه كفلسطيني وإنه مدرج تحت قائمة عديمي الجنسية وفقاً للحكومة النرويجية.
11: حوثق كل شيء لحتى اشوف لوين بتصل. ما بتعرف لوين الدنيا بتوصل فيها. هذا الغريب بالموضوع انه يعني ماشي وماشي يعني ما مش خسران حاجه في الزاويه يعني ما فيش شيء موجود هان ووجود هان بسبب غزه اساسا يعني. يعني المشي على الثلج مش بسيط بس لازم يكون في توازن انت ماشي

بالنسبة لي المطار كان المكان اللي أبويا بس يسافر منه يجيب لنا هدايا. لما كنا صغار كنا بنروح برحلات مدرسية على المطار، كنت دايما بأحلم إني أسافر منه.

0: There is light, but we can't see. It's something weird, like no, nobody can talk about this.
1: It's a winter secret of Tromsø.
2: Oh, now it's sad.
0: It's amazing. Wow. That's how the people suffering in Tromsø when it's so cold. Oh my god.
2: Alright, yalla.
0: Yalla? Let's go.
3: Talking about the situation right now.
4: I want
3: to. What if he goes back now and follows.
5: المعبر ضل مسكر. كتير ناس كانوا بيحكوا لي إني أقدم على اللجوء بس رفضت إني أتنازل على هويتي الفلسطينية.
0: أنا مقروء كريستي قاعدين ونكتب لابليكيشن عشان إنه قدم لسنة جديدة للفيزا لأنه الفيزا تبعتي هاي اللي أنا فيها خلصت.
4: فتم فيديو؟ ايش مسويين اموركم تمام؟
6: خير الحمد لله.
4: والله كويسين الحمد لله. انا قاعد. انا في المؤسسة. هاي بقى وين؟ وين حالكم؟ صحيتوني من النوم. هاي قاعدين في المكتب هذا. يا زلمة بنحكوا بس ننزل. اسمع لو اخذت فيزا هحلقه.
6: ايش؟
4: لو اخذت الفيزا هحلقه.
6: لو ايه؟
4: لو اخذت الفيزا هحلقه.
6: لسه
4: لا لسه استنى.
7: وايش قالوا طبعهم؟ ايش
4: بيقولوا؟ ولا شيء ما فيش قصة انتظار يعني كل هالقصة لأنه عندهم بدائرة الهجرة يعني مش بس أنا يعني على الكل هذا الإشي. ما فيش احنا عملنا قدمنا كل اوراق وهيك بس القصة عند دائرة الهجرة لقيت يعني ما فيش لقيت كأني قاعد في غزة بس بسقعة وبعيد عنكم.
5: كنت دائما بحب اوري جمال غزة للعالم على حب صوت السوق وبيعين الخضرة ودوشة الشارع تبعنا ترعرعت في حضن بيتنا وشارعنا القديم بحي الشجاعية. كنت بحب دايماً إني أروح على المحل عند أبويا وأقعد أتفرج عليه وهو بيصلح التلفزيونات والراديوهات. يجي التلفزيون مطفي وبعد كم ساعة ترجع له الحياة على إيدين أبويا. صرت أعد الأيام مرتين، مرة في غياب الشمس ومرة في شوق العيلك.
0: واو
4: لما فلسطينيان يمسك السكيز شوفوا شو بده يصير. ما في أخبار جديدة بالنسبة لفيزتي بس في أخبار جديدة إنه أنا للمرة الثانية بحياتي بتزلج.
8: Everybody who makes it to the top will have a piece of chocolate.
4: Oi oi oi! Woohoo! That's my challenge.
8: Which day was it?
9: Det var flere som hadde fyrt opp her før vi kom.
10: Ja, det var
9: bare å høre oss selv, så bestemte vi hvertfall å komme.
10: Ja, nesten. Det er ganske deilig.
9: Sånn.
10: Det er
9: litt
10: sinnssykt,
9: takk. Sett på hvertfall.

0: Alhamdulillah.
1: List Friday.
2: بعد انتظار لمدة أكثر من 8 شهور حصلت على إقامة فنان مؤقتة لمدة سنة. أول مرة أحتفل بعيد ميلادي وأنا بعيد عنكم. صرت 25.
0: I hope it's a good picture.
3: That would be
4: nice.
3: We'll think about that next time.
0: It's like
4: you got an award,
3: the prize.
4: Film prize. Ooh.
0: So how exciting! Wow, children book.
3: It's my first 50 words.
0: Yeah.
3: Well, but it's that's very symbolic, mean because we enjoy can having I, you here so yeah. much.
0: Klar, Ardu klar.
3: That you have to
5: no.
3: be
5: here. No, klar, klar.
0: Klar, okay, no. sorry.
3: So now you have to learn them all and stay forever.
0: Okay.
3: So that's
0: show the show yurt.
2: ضليتني عايش بالبيت مع هرمان ومرثا. هرمان من ألمانيا ومرثا من أمريكا. كانوا بيتفهموا كتير وضعي في الوقت اللي كنت بحاول أتأقلم فيه على الحياة الجديدة. كنت أحكي لميكاش البسة تبعت هرمان ومرثا كل شي كان بيصير معي. حسيته كان بيفهمني وبيفهم اللغة تبعتي. ما كنت بعرف أطبخ بس تعلمت. كانت الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخليني أحس بريحة وطعم البلد. كنت لما أستصعب أكلة أو أي شيء أكلمك يا ماما وتشرحي لي بالتفصيل شو أعمل.
0: الحمد لله تمام. مشتاق لكم. شو الأخبار؟ إيش أخبار كنتو؟
6: والله تمام الحمد لله. كويسين يا محمد. هينا أنا طول عرفت على الأخبار.
0: إيش الدعوة؟ إيش صاير؟ أنا شايف ست شهداء بعرفش.
6: رايحين على الحدود من يجمعهم غير يجمع حالهم ويروحوا يعملوا مظاهرة هناك. طب انتوا رايحين ترموا حجارة على سلك وهم بيرموا عليكم رصاص. رايحين يموتوا برجليهم.
0: بس يعني برضه ما أنا معهم حد. يعني الشباب بشوفوا ايش بشوفوا بالضفة قاعدين يعني غصب عنهم بدهم يطلعوا يعني مش
6: طيب. بس برضه بعقل الواحد ايش بده يسوي؟
0: يا حبيب الله.
6: ليش ايش فيه؟ هل في سير حال كمان مرة ما بقول له محمد انت لقيته راح يجي يصور هناك.
0: بعرفش بس ان شاء الله ما بصير شيء
6: ان شاء الله. بس يا رب ان شاء الله. بعدين هو بعيدك يعني سواء ايش بيصير يعني بعيد ولا قريب يعني ايش بده يصير؟
2: بتذكر لما أبويا وافق إنه يشتري لي موبايل بكاميرا. كان لسه عمري 14 سنة. كل أصحابي تجمعوا حواليا منشان صورة. صورت كل حاجة حواليا. صرت مصور الشلة.

0: 됐다.
1: تحول النهار لليلة طويل في شتاء رومسو. في الوقت اللي رجعت فيه أشوف المادة والمشاهد اللي صورتها أثناء فترة الحرب على غزة. الجرح لسه كان مفتوح، بس حسيت إني لازم أحكي قصتي. قررت إني أعمل فيلم عن 51 يوم اللي قضيتها مع وحدة الإسعاف. قدرت بالمونتاج نوقف الصواريخ اللي كانت بتنزل،

0: بمساعدة هيرمان حصلت على منحة من مركز شمال النرويج للأفلام، وقدرت إني أشتغل مع طاقم الفيلم.
1: I like that idea that to bring not only our little Tromsø world to Gaza, but the whole world.
2: Yeah. Seen from two different sides.
0: المونتير اللي كانت بتشتغل معه على الفيلم بتعيش في كوبنهاجن. اضطريت إني أسافر على الدنمارك لحتى أشتغل معها.
3: اليوم الخميس، تاريخ مش عارف 6 ولا 7 شهر. الآن في غرفة المونتاج جوز نانا to make the best for the film.
4: احنا قاعدين بنحاول نشوف وين المكان بالضبط
3: بنحدده. We can't stay longer because we are tired after a long day.
5: Off we go.
6: Hey, what's the bathroom?
3: Ready? I'm ready.
5: Yeah. Mohammed, it cannot be called ambulance.
3: No, nah.
5: You feel that?
3: Nah, attack. It's called my neighbor Mikash. Hi, Russian girl. How are you? Kakdila.
5: Kakdila.
3: Yeah.
5: Okay, bye-bye. See you.
3: Have a great weekend. Yes. Bye-bye. Salam.
0: In Copenhagen, I felt strange. أبواب معبر رفح كانت لسه مغلقة. فيزتي كانت على وشك إنها تخلص. قررت إني أجدد إقامتي لحتى أقدر أكمل شغلي على الفيلم. كنت أفكر فيك طول الوقت.
3: آخ يا أمي، مشتاق لأمي. آه مشتاق أقعد معها الصبح وأشرب قهوة. وأصحى بدري هيك زي البنات فيه وأطلع عايش على المؤسسة.
0: عمري ما فكرت إني أسيب غزة، بس حسيت قديش مهم وجودي هنا حتى أقدر أوصل صوتي وقصتنا. كان عمري 10 سنين لما بدت الانتفاضة الثانية. كانت أول مرة بأشوف فيها طيارة حربية، كان صوتها عالي كتير بس مش أعلى من صوت المقاومة. كبرت على أحداث مهمة في حياتنا الفلسطينية. 5 سنين بعد الانتفاضة قدرنا أن نتحرك بحرية حوالين قطاع غزة. أنا وصحابي كنا دائماً متحمسين للرحلات المدرسية.
7: شو بتحكي يا محمد؟
3: كيف الوضع؟
7: منيح الحمد لله. هاي إذا كما هو عليه، هو الجو يعني بدأ يتحسن عندك؟
3: يعني على الفاضي، ولا بتحسن ولا شيء. لسه سقعة.
7: لا تلج تلج وسقعة. مش شايفنا زي الأشباح شايفنا.
3: قاطع.
7: إبراهيم ما تدول أحمر هذا الشيء.
3: وقت إيش قطعت؟ كيف الجدول الكهرباء؟
7: بعدها يمكن على 12 تيجي. 8 8 8.
3: طب لما تلقى.
7: هو إكرامية منه.
3: آه.
7: هو كلية.
3: ليش بيجيبوها إكرامية؟
7: ايه بحن علينا.
3: طيب
8: ابراهيم بدها تعمل حرب
3: عايش
8: في يعني انه في شعاع زي كلام يعني
7: ولا شعاع الفاضي. لا ما اظنش. هم لسه
3: سمعت قصرين قبل كم من يوم كمان.
7: م-م.
3: كيف درسيدي؟ كيف يعني اجت؟
7: اجت على ضوء الكهرباء عليه اللي هو ابراهيم.
3: ايه
7: شفته؟
3: اه.
7: طيب
3: صوت بقطع.
7: بقول لك ايش انت؟ انهم
3: يجربوا لي. ايه؟
7: الو
3: ايش بتقولي؟
7: بقول لك ايش تغطيت شلك؟
3: من تشكشوكة؟
7: بقول لك افتح لك فشوكة هذا.
3: شو هيك بالجو عندكم؟

لقينا أحسن فكرة للترويج للفيلم إنه نصمم سيارة إسعاف شبيهة للي كنا نسوقها بغزة. الفكرة إن السيارة تلف مع الفيلم، وين الفيلم بيكون سيارة الإسعاف بتكون.

0: Okay.
1: So where are you going now?
2: To premiere.
1: Which premiere? Okay, we are going to see the film and time is up. La vida es bella. Salam.
0: The filmmaker Mohammed Jabali is here today. Mohammed, please meet your audience.
1: Oh my God! Hello. Oh, look how amazing! Like how many people here?
3: العرض الأول للفيلم في مهرجان شيفيلد كان العرض الأخير للسفر لإلي مع الفيلم قبل ما تنتهي فيزتي.
1: Thank you. رايح على مركز الشرطة الآن و امبارح بعثوا لي ايميل انه اليو دي اي اتخذوا القرار وبعثوا لك الرسالة بس بيسألوني اذا استقبلتها ولا طبعا مش عارف اذا اعطيت اجابة او صريحة.

0: صار امبارح بعد ما رحت على البوليس وهيك بدون هذا اجاني رفض الفيزا. يعني كانت صدمة مش بس لإلي لكل الفريق. هنحاول نعمل كومبلين. لمت أمي كذي أول شوية علي أول بابا.
1: الرفض اللي إجاني من دائرة الهجرة النرويجية إجاني لسبب رئيسي، إنه ما عندي شهادة جامعية بالإخراج.
0: I'm going now to a meeting regarding my visa with a lawyer. This is your Albert Berger.
2: Hello.
0: So why we are here?
3: Why we are here? Because of you.
2: Yeah, we're fighting shoulder by shoulder, back to back with you to be able to work on together with us and with your film. And we have like 2 days to deliver the pumpkin.
0: Here we go.
2: Yeah.
0: Hello. Hello.
4: Hi, Altamem.
0: Hello. Hello. Yeah.
4: I'm so sorry for being late.
3: No, we have some time here. No problem.
2: Ja, det är relativt riktigt, för det är också regissören sin jobb är också att resa med filmen, presentera den mot publiken.

وانت ايش فاهمين؟ يلا كويس، انا عارف حاجة. ويعني انبسطتوا؟ ايش بتسووا انتوا؟ ارجيت وترصيدي بيجي اليوم. ان شاء الله الايام الجايه بتتحسن الاوضاع والواحد يقدر ينزل، يعني ما فيش. تاني تعيد من دون اهلي، الواحد يعني بكون طول عمره بيحتفل مع اهله هاي الشغلات وبعيد بس الظروف بعض الأحيان بتقرا في الطريق، يعني ما بنقدرش نحكي شيء.

0: العالم كله توقف، وغزة الحاجة الوحيدة اللي لساتها بتنبض. انتو هناك وانا هنا، عايش ما بين عالمين، محصور بحجم الشاشة.
1: الناس تبع في تشغيل هواء السيارات.

Rosa, rosa, banade. Rosa, rosa, all the magic to all the lies. مشتاق لكل الشباب المجانين في البلد. يا الله ربنا ما يغرب حد. الغربة والله صعبة.

0: لازم تعيش التمييز محسسنا هاي غاز ليش بدكم في غاز
1: احتمال عندكم بحر زي هيك لانه ما بطلع عليكم بس يعني بشكل عام بحر غزه هاي بحرنا استقبلنا هنا وما نضلنا مزروعين في هذا الارض تمام
2: كان الرافد الأخير من الجماعة طلعت مارس آخر موعد لها الرحيل.

0: قدرت بصعوبة وبالوقت الضايع إني أحصل على فيزا لبريطانيا، بعد ما وصلتني أكثر من دعوة لحضور عدة مهرجانات للأفلام في لندن. كان الخيار الوحيد قدامي في الوقت اللي كان فيه لسه معبر رفح مغلق.
1: This is not good, just to know, this is not goodbye party.

0: عشت في بيت أصحابي إيمي وديفيد، والبس تبعهم هيلاريوس. نزلت إيمي من خلال شغلها مع المساعدات الطبية على غزة، نزلت عن طريق المعبر الإسرائيلي اللي مش مسموح لي كفلسطيني إن أسافر منه. ألو، ألو،
1: هاي
0: يا ماما، كيف حالك؟
1: كيف حالك؟
0: أنت إيش؟
1: هيا عنا.
0: ألو، وين أمي؟
1: هاي.
0: Oh my God. It's really incredible. You are in my house. Oh my God, no, ma. Yeah. What? Yeah, I can say. No. Oh my, that's not me, mom. No. That's how are you, Amy? كل شيء تمام. How was Gaza?
1: Gaza is Gaza.
0: Yeah, the same.
1: I'm very happy to be here.
0: Yeah.
1: And lovely to meet family. Well, how are you?
0: I'm
1: how
0: good.
1: Is the house? And hilarious. Is she being nice?
0: Yeah, she's really great. Look, she's there, sleeping, you know.
2: اعطيت ايمي حضن لتوصله لإلك يا ماما.

وكيف كانت الدنيا طوب وممنوع حد يكسره، واللي بيكسره كان معرض لخطر الاعتقال. أبوك راح ينادي ستك عشان تساعدني. الجيش الإسرائيلي وقفه. سمعت صراخهم، انزلت على الشارع أحكي لهم إني حامل وبدي ألد. سمحوا له إنه ينادي ستك، وسمحوا لنا نروح مشي على مستوصف الشجاعية. لسه كنت بتتنفس من نفسي. رحنا مشي وروحنا مشي. انت الشخص الوحيد اللي كنت محمول على ايدينا. اجيت يا محمد على الدنيا وكسرت الطوق المفروض علينا.

0: بتذكر لما كلمتك وحكيت لك إنه كل الأبواب تسكرت قدامي. اعطيني الحافز والإيمان بأهمية شغلي.
1: ألو ألو بركيلي، طلعت لي وين ماما؟ وين ماما؟
0: في الوقت اللي كنت بأستنى فيه موعد المحكمة تم قبولي في مدرسة للأفلام بالنرويج. حصلت على فيزا طالب وحل إني أقدر أرجع هناك.

0: my god, I can't believe it. Wait. Say something. Hey! Hey!
1: على الرغم من فوزي وحقي إني أكمل شغلي كصانع أفلام بالنرويج، قررت إني أكمل تعليمي. حسيت النرويج صارت بيتي الثاني، كنت حابب تيجي وتشوفي حياتي هنا. مع الإقامة النرويجية قدرت إني أسافر بحرية. قررت إني أرجع على غزة وبنفس الوقت مع أخوي علي. وضع معبر رفح الحدود مع مصر كان كتير أفضل. كنت أعملها مفاجأة إليك أنت وأبويا. أخويا إبراهيم كان بينظر فيي على الجانب الثاني من المعبر مع أصحاب جلال وعبود اللي صور كل حاجة.
2: قالنا إنه هاي مختم
3: الختم العجوز.
2: قال إنه رابطينهم في العلوم مشاكل أمنية. طب إيش دخلهم؟ المفروض يعني يروحوهم في العلوم مشاكل أمنية يخلوهم.
3: يعني رسمي عزل.
4: قبل يومين بالضبط.
5: كان يوم.
6: تعرف في ناس بحكوا لك إنهم ثلاثة أيام.
5: كانت يوم السبت الساعة 8. حكالي إنه عين وصلنا مطار الطائرة. ونحن على هون في الحداد.
7: كلنا أخذنا الجوازات الآن وطلعنا من الصالة. أنا الدين إنه طلعنا من الصالة.
8: ماشي يقلبونا ويتواضعوا
9: بس يلا صبر ماشي يلا هنا بنستناك احنا.
10: ضلك ماشي ضلك ماشي ضلك ماشي جوا ضلك. روح روح ناصر روح. لا لا جوا جوا يا ناصر.
11: الغوالي
12: عادي ما يكفيش
11: ولا مش امور
12: معلم
13: ما يكفيش حبيبي بيمي
11: حبوك
14: الطريق كتير
15: كتير كتير صعبة ومكانش سهل بالمرة
14: حجزونا
11: سجن نحطونا في سجن اقسم اقسم بالله في سجن عشاننا شباب بس نادي الكلب
16: بوت شجاعية أخيرة
1: ما كنت حابب إنك تقلق علينا يا أمي. أنا وإبراهيم عملنا قصة وحجة إني محتاج صور للعيلة للفيلم اللي بشتغل عليه في النرويج. صار لي 7 سنين من آخر مرة حضنتكم فيها.
17: السلام عليكم.

سامحيني يا ماما، كنت حابب تكوني معي وتشاركيني بكل لحظة وبكل نفس. كنت حابب تشوف السبع سنين اللي قضيتها بدونك. ماما عشت إلك وحعيش لإلك.